سيمقوم يسبدا سيمقوم مسبه هجو طيب قول دنيا تنك الرجوان كيش تطفد وانا ما اسمى دكني اني غرمان برشا دكني اني فرجان اني غلو الوام متسان نرني داغي بام مقلال نرني يبا ما نسان نرني يبا مسنا

تفقنا مدار بقروت تكون تغفين يقيت تيب عن سلام يا سيلا انت لم تقرا وسوف ورات وتصطلع قلمين فدنا تقبل دخلت هين الزان دخلت ويقطع قدوتي وبدو دي سيد تقيل استعدي بس تدايم وخلنها قاسم تاشر متاكاسم

إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح بلادنا بلادنا إلى يوم النفخ بلادنا بلادنا إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا بلادنا بلادنا كدالنا